0: هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما على الله
1: What it is
2: كيف هتعمل فيك وحدي تحك وحدي فيك